Jakarta يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.

0: اهلا بكم اعزائنا المستمعين في الاستماع الى برامج القسم العربي بصوت اندونيسيا. واسعد لكيكم انا حكمه رفاعي وسارافقكم لمده 60 دقيقه في بث اليوم. وخلاله سوف نقدم لكم مجموعه من البرامج المتنوعه. فقد استمعنا الى بدايه بثنا قراءه القران الكريم فيما تتواصل البرامج بتقديم نشره الانباء. وكذلك سوف نقدم لكم المعلومات الاخرى حول السياحة والثقافة وموسيقى المثيرة للاهتمام، كما أننا سوف نزعف لكم الموسيقى البوب الشعبية لمرافقتكم في استماع الإذاعة. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3.35 كيلوهيرز و4.755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الانترنت في الموقع www.voynews.id أو في التطبيق RRI Digital. من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. واصلت إندونيسيا وماليزيا تعزيز التعاون الاستراتيجي لمواجهة التحديات الصحية خلال الاجتماع 17 لوزراء الصحة في رابطة دول جنوب شرق آسيا أو آسيان الذي عقد في كوالالمبور بماليزيا يوم الأربعاء 9 من سبتمبر. وقد نوقش هذا التعاون خلال اجتماع ثنائي بين وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صديقين ووزير الصحة الماليزي ذولكيفلي أحمد على هامش الاجتماع. وخلال الاجتماع ناقش الوزيران أيضا عددا من المجالات الجديدة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الصحة الرقمية والطب التقليدي والتكميلي والشيوخة الصحية والصحة البيئة، لا سيما في التصدي لخطر الأمراض الحيوانية المنشأة وحمى الضنك. أكد الجانبان أيضا على الجهود المبذولة لتوصين نطاق تنفيذ مذاكرة التفاهم بشأن الصحة الموقعة بجاكرتا بتاريخ 29 من يوليو 2025. يعكس هذا التعاون الوثيق بين إندونيسيا وماليزيا التزام البلدين المستمر بتعزيز مرونة النظام الصحية وضمان استدامة واستمرارية وجودة خدمة الصحة العامة من أجل رفاهية المجتمع. نواصل تقديم الأخبار. دعا فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الولايات المتحدة وإيران إلى العودة الفورية إلى طاولة المفاوضات بعد تورط البلدين مجددا في سلسلة من الهجمات التي أثرت على منطقة الخليج. وقال تورك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إكس يوم الأربعاء 9 من سبتمبر إن الآثار الجيوسياسية والاقتصادية للأزمة التي كان من الممكن تجنبها بدأت تظهر مجددا في مختلف البلدان.
1: I am alarmed by the resumption of attacks between the United States and Iran.
0: أشعر بقلق بالغ إزاء استئناف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران التي تؤثر على منطقة الخليج بأكملها، وتثير التقارير الأخيرة عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بما في ذلك في حفل زفاف بمحافظة هرمزجان قلقا بالغا. إن التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية لهذه الأزمة التي كان من الممكن تجنبها بالكامل تتردد أسداؤها مجددا في جميع أنحاء العالم، وأناشد بالعودة الفورية إلى المفاوضات. جاء هذا النداء في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مجددا بعد أن واجهت إيران تهديدات جديدة ضد الولايات المتحدة وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين والضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأمريكية. وفي وقت سابق حضر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في بيان يوم الاثنين من أن أي هجمات أخرى على مصالح إيران وأمنها ستقابل برد أسرع وأشد. وجاء هذا التحذير بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينكوم أنها هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية يوم السبت. وقالت سينكوم إن الهجمات جاءت ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، أثارت تصعيد مخاوف بشأن تأثير النزاع على الاستقرار الأمني والأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج، فضلا عن تأثيره على المدنيين. النبء الأخير من هذه النشرة نقلا عن موقع وكالة أنباء أنترا، كشفت شركة GCLSI System Integration Technology وهي شركة صينية متخصصة في الطاقة المتجددة عن حل الطاقة الشمسية المنتقل Eco Power Mate لأول مرة في إندونيسيا، وتعد GCLSI جزءا من مجموعة GCL وتعمل في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة بما في ذلك تصنيع وحدات الخلايا الكهروضوئية أو الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة وحلول تكامل الطاقة. وخلال فعاليات معرض النفط والغاز الإندونيسي 2026 بجاكرتا الذي عقد في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر، أرادت GCLSI نظام Eco Power Mate وهو حل الطاقة للمواقع الصناعية المؤقتة والنائية مثل مشاريع النفط والغاز والتعدين والإنشاءات والمعسكرات التشغيلية. ويجمع هذا النظام بين الألواح الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة ونظام إدارة الطاقة ومولد ديزل. تقدم شركة GCLSI من خلال نظام Eco Power Mate نظاما منتقلا لتوليد الطاقة قابلا للتكييف مع احتياجات المشاريع، ومن المتوقع أن تسهم هذه التقنية في تقليل استخدام مولدات الديزل مع ضمان استمرارية إمدادات الكهرباء في المناطق النائية. كما ترحب GCLSI بفرص التعاون مع شركات النفط والغاز والتعدين وشركات المقاولات الهندسية والإنشائية ومقدم الخدمات وموزعين وشركات تأجير المعدات وشركاء تقنيين في إندونيسيا. ولدى GCLSI بالفعل كيان في إندونيسيا وهو شركة PT GCL System Integration Technology، وتهدف الشركة من خلال مشاركتها في المعرض إلى فهم احتياجات الطاقة في مواقع المشاريع وتطوير مزيج من الطاقة الشمسية والبطاريات ومولدات الديزل بما يتناسب مع ظروف المشاريع في إندونيسيا. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أيها المستمعون الأعزاء، أحيانا لا تأتي الأغنية لمجرد الاستماع إليها، بل لتذكرنا بشخص أو حدث أو حتى خيارات اتخذناها. وعندما يتعلق الأمر بالأغاني التي تملك القدرة على إعادة ذكرياتنا، فإن اسم كليشيه لا يفوت، فصوته يجعل القصة تبدو قريبة جدا. لذا لمن يشعر منكم بنشوة ذكريات هذا الصباح أو المساء أو الظهر، لدينا أغنية قد تعبر عن هذا الشعور. كليشيه مع أنداي أكوبيسا، أغنية عن الرغبة في إصلاح ما مضى. هيا بنا نستمع بها معاً.

0: Voice of Indonesia.
1: أعزائنا المستمعين، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قالت تيتيك بوسبا: الفن لا يعرف عمرا، الفن شيء خالد. تعد تيتيك بوسبا واحدة من أكثر نجمات الفن وتمثيل تأثيرا في إندونيسيا. ولدت في الأول من نوفمبر عام 1937 واسمها الحقيقي سوداراواتي. أما تيتيك بوسبا فهو الاسم الفني الذي أطلقها عليها الرئيس سوكارنو. كانت تيتيك بوسبا إيقونة في صناعة الترفيه الإندونيسية لأكثر من 6 عقود، وبدأت مسيرتها الموسيقية بعد فوزها في مسابقة نجمة راديو في راديو جمهورية إندونيسيا في عام 1954، كما عملت مذيعة في راديو جمهورية إندونيسيا. وترى تيتيك بوسبا أن لراديو جمهورية إندونيسيا دورا كبيرا في مسيرتها المهنية. وإلى جانب الغناء ألفت الأغاني وأنتجت الأعمال الأوبريتية، كما كتبت عملا موسيقية تعليمية للأطفال. وبفضل تفانيها حصلت على جائزة BASF Awards عام 1994 تقديرا لإسهاماتها في العالم الموسيقى، كما أدرجتها مجلة رولينج ستونز في عام 2008 ضمن قائمة الخالدين أعظم 25 فنانا إندونيسيا على مر الأصول.
2: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا؟ rri.co.id هو الجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
3: أيها المستمعون الأوفياء لراديو صوت إندونيسيا، هل تعرفون قبيلة باجو؟ فقبيلة باجو تعرف بأنها شعب يعيش بالقرب من البحار ويتمتع بمهارات بحرية وغوص فائقة، ويسكن تقليديا في بيوت مطلة على البحر، وتعتمد سبل عيشهم بشكل كبير على البحار. أيها المستمعون، هناك أسطورة يعتقد أنها تروي أصول شعب باجو في جنوب سلاوسي. يقال إن شعب باجو في العصور القديمة انحدر من جوهور بماليزيا. تبدأ القصة عندما كانت ابنه ملك باجو تلعب في قارب على شاة مع وصيفتها. عندما تغير الطقس فجأة هبت عاصفة عاتية وأمواج هائلة على الشاطئ، جرفت قارب الأميرة. ولما علم الملك أن ابنته لم تعد إلى القصر، أمر حراسة ومجتمع باجو بأكمله بالبحث عنها، بل وأمروا بمواصلة الإبحار في المحيط وعدم العودة إلى البر حتى يتم العثور على الأميرة. قاد البحث شعب باجو عبر مناطق مختلفة من سوماترا وكاليمنتان والبليبين وحتى سلاوسي. في هذه الأثناء نجت الأميرة وعلى قص عند مصاب نهر سريكانغ في لاو بجنوب سلاوسي. هناك أسس قرية ازدادت شعبيتها عندما وصل شعب الباجو الباحثون عنها إلى الخليج بون وسمعوا بمكانها أتوا إليها واستقروا هناك في نهاية المطاف. من هذه القصة نشأت أسطورة حول أصول شعب الباجو في جنوب سلاوسي، وقد علمتم بجديد أن كيف يكون شعب الباجو متفوقا جدا في السباحة وبالخصوص بالغوص. سمعت أنهم يستطيعون الغوص وحتى 20 دقيقة أو أكثر، وبالتالي سوف نقدم لكم أغنية أخرى. Voice of Indonesia.
0: مع RRI ديجيتال كل إندونيسيا بين يديكم، استمعوا إلى البث المباشر واستمتعوا ببودكاست ملهمة وتابعوا آخر الأخبار بسهولة وسرعة. تفاعلوا وشاركوا وعيشوا نبضة إندونيسيا. RRI ديجيتال تجربة إذاعية عصرية في جيبكم، حملوه الآن من جوجل بلاي وإب ستار.
3: حسناً أيها المستمعون، بعد أن استمعنا بعض الذكريات حان وقت تغيير الأجواء، فالحياة ليست دائماً تدور حول الماضي، أليس كذلك؟ أحياناً علينا فقط أن نقول حسناً أوكي ونمضي قدماً في يومنا مهما كانت التحديات التي تواجهونها اليوم. أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام وأن يبقى لديكم سبب للابتسام. وهذه الأغنية التالية مثالية لتحسين مزاجكم. إليكم فرقة موسيقية T2 بأغنية أوكي. لما يعمل أو يقود سيارته أو يسترخي في المنزل أو ربما يحاول تجاوز أمر ما، خذوا نفسا عميقا، ابتسموا وقولوا لأنفسكم حسنا لنبدأ. إليكم أغنية أوكي.

حسناً أيها المستمعون، الراديو ليس مجرد مكان الاستماع إلى الموسيقى، فمنذ القدم وحتى الآن كان الراديو أيضاً منبراً للتعبير عن أمور كثيرة، عن الحياة والهموم والآمال والواقع الذي نراه كل يوم. ومن بين الموسيقيين المعروفين بنقلهم الجريء لأصوات الشعب من خلال أغانيها بالطبع إيوان فالس. كلماته غالباً ما تكون بسيطة، ولكن رسائلها تدفعنا للتأمل والتفكير. في هذه المرة نستمع إلى أغنية رسخت مكانتها في تاريخ الموسيقى الإندونيسية، أغنية بونكار لإيوان فالس، أغنية نبضة بالحيوية والنقد الاجتماعي. لمن لا يزال يتابعنا اليوم، ارفعوا الصوت قليلاً لأن إيوان فالس يعودنا بعد ذلك إلى الأغنية تحت العنوان بونكار. استماعاً سعيداً.

Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyah li radiyul jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakumul idha'a baramijaha bitis akhidmatin lugawiyya. Wahia al-ingliziyya wal-faransiyya wal-albaniyya wal-hulandiyya wal-isbaniyya wal-arabiyya wal-siniyya wal-yabaniyya wal-indonesiyya. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.

Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. أعزائنا المستمعين، ما زلتم برفقتنا عبر بثنا باللغة العربية، ومعكم أخوكم دانيال. يسعدني أن ألتقي بكم مجددا في فقرة المنوعات الإندونيسية، حيث نفتح معا نوافذ على قصص إندونيسيا وثقافاتها وذاكرتها وكل ما يجعلها بلدا نابضا بالحياة والتنوع. وفي حلقتنا اليوم نعود بالذاكرة إلى رحلة واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية هنا في إندونيسيا، وهي إذاعة جمهورية إندونيسيا RRI. ففي 11 من سبتمبر من كل عام تحتفل إندونيسيا بيوم الإذاعة وذكرى تأسيس RRI التي تدخل في عام 2026 عامها 81، وترتبط ولادة RRI ارتباطا وثيقا بتاريخ النضال من أجل استقلال إندونيسيا، ولا سيما الدور الذي أداه رجال الإذاعة في إيصال خبر الاستقلال إلى داخل والخارج بعد إيلاد الاستقلال في 17 أغسطس عام 1945. وفي تلك الأيام كانت محطات الإذاعة في جاكرتا تخضع لرقابة مشددة من الجيش الياباني، ومع ذلك لم يستسلم العاملون في الإذاعة، فقد بحث محمد يوسف رانوديبورا برفقة بختيار لوبيس والفني جو سراجي عن طريقة لإيصال نص إعلان الاستقلال إلى المستمعين، واستطاعوا استخدام استوديو للغة الأجنبية لم يعد مستخدما، وربطوا ميكروفونه مباشرة بخط الإرسال الرئيسي. وفي ظلام المكان ولتجنب إثارة شكوك الحراس اليابانيين، قرأ رانوديبورا نص إعلان الاستقلال عند الساعة 7 مساء، ووصل البث إلى مناطق مختلفة بل وتجاوز حدود البلاد، ليصبح ذلك واحدا من الفصول المهمة في تاريخ الإذاعة الإندونيسية قبل أن تؤسس إذاعة جمهورية إندونيسيا رسميا في 11 سبتمبر عام 1945. أعزائنا المستمعين، بعد 81 عاما لا تزال روح تلك المرحلة حاضرة ولكن بصورة جديدة. فمع احتفالات يوم الإذاعة وذكرى 81 لتأسيس RRI تنظم الإذاعة في سبتمبر 2026 فعاليات RRI Fest في 107 محطات إذاعية بمختلف أنحاء إندونيسيا إلى جانب المكتب المركزي في جاكرتا. ولا تقتصر هذه الفعاليات على الاحتفال بتاريخ الإذاعة، بل تمتد إلى المجتمع من خلال أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية إلى جانب مبادرات لدعم الاقتصاد المحلي. ففي بالي مثلا زارت RRI سينغاراجا دار أيتام في 8 سبتمبر، وقدمت المساعدة إلى 18 طفلا من المقيمين فيها. وفي جزر بانكا بليتونغ نظمت RRI سونغاي ليات بازارا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة نحو 90 من أصحاب الأعمال خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر. أما في بادانغ بغرب سومطرة فتقدم RRI منصة تنوع في الوحدة في ختام RRI فيس 2026، بينما يشهد المكتب المركزي لRRI في جاكرتا مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها كرة الريشة والتبرع بالدم والشطرنج ورياضات الإلكترونية، إلى جانب بازار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المستمعين تكشف لنا فعالية RRI Fest 2026 أن يوم الإذاعة ليس مجرد مناسبة لاستعادة ذكريات الماضي، بل هو أيضا فرصة متجددة لتعزيز الصلة بين الإذاعة والمجتمع. فمن إيصال خبر الاستقلال في ظروف سرية وصعبة إلى مواصلة رسالتها اليوم كإذاعة عامة، ظلت RRI تتكيف مع تغير الزمن من دون أن تفقد روحها الأساسية، أن تكون قريبة من الناس وأن تجمعهم حول المعلومات والثقافة والحوار. 80 عاما مضت وها هي RRI تدخل عامها 81.

0: جاكرتا إلى مختلف أنحاء الخليل والعالم. ومن هنا نحيي معكم إذاعة جمهورية إندونيسيا في عامها 81، ونواصل بفخر رسالتنا عبر Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: Voice of Indonesia.
2: المستمعون الكرام، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم أفضل مقطع من أحد أفضل برامج إذاعة صوت إندونيسيا. التراث الثقافي أكثر من مجرد شيء نعجب به، فهو ثروة قيمة تستحق المستوى نفسه من الحماية الذي نوفره لأثمان ممتلكاتنا. ووفقا لما قاله رئيسي التنفيذي لشركة إندونيسيا وايس أمول تيتس، يجب أن تصبح السلامة والوقاية من الحوادث أولوية قصوى في حماية التراث الثقافي والبيئي.
3: We must look at this village in Sade.
2: يجب أن ننظر إلى هذه الأماكن، يجب أن ننظر إلى قرية السادي والمتحف الوطني في برومو، ثم نلتزم بالقول لنتأكد من عدم وقوع الحوادث. نحن لا نعرف ما إذا كانت هذه الحوادث ناجمة عن عوامل بشرية، عن عوامل بيئية. لا نعرف دور الخبراء يحددون ذلك، لكن الأهم هو أن تصبح السلامة والوقاية من الحوادث أولوية قصوى. ولذلك فإننا نقدر هذا التراث ونقول إن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى. ومن خلال تقدير هذه الأماكن وحمايتها، يمكننا المساعدة في ضمان بقايا التراث الثقافي والبيئي في إندونيسيا آمناً للأجيال القادمة. شاهد المقابلة الكاملة في برنامج فويتاك فقط على قناة BY Official على يوتيوب.
4: إذاعة RRI Digital بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI Digital متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI Digital.
5: أيها المستمعون الأوفياء، عندما يتعلق الأمر بالأغاني التي تضفي جوا من السكينة والهدوء، فإن إندونيسيا تخزر بالعديد من الرواد، ومن بينهم هذا التعاون المميز بين هذين النجمين الكبيرين. يتمتع كل من ميلي جوسلاو وآري لاسو بصوتين قويين، وعندما يجتمعان في أغنية واحدة تكون النتيجة رائعة لا تضاهى. إنها أغنية مثالية للاستماع إليها عندما ترغبون في الاستماع بالأجواء والتعبير عن مشاعركم. حان الوقت الآن لتفسحوا المجال لمشاعركم، لمن يتذكرون شخصا عزيزا أو يشتاقون إليه، أو ربما يتساءلون علاقة ما. ربما ترافقكم هذه الأغنية ميلي جوسلاو بمشاركة آري لاسو بالأغنية جيكا، إذا تقربوا المزيد ولنستمع معاً.

0: Voice of Indonesia.
1: هل تحبون عن مصدر يجمع بين السرعة والدقة والمهنية؟ الإجابة هي rri.co.id أحدث أخبار إندونيسيا والعالم وبث مباشر لصوت إندونيسيا وجميع محطات RRI في مكان واحد rri.co.id نافذتكم إلى إندونيسيا وإلى العالم.
2: مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. وموضوعنا اليوم هو تحت عنوان
3: دي بالك بابان
2: والتي تعني في بالك بابان.

0: سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: عشيق عشيق،
0: والتي تعني ممتعة للغاية. وجرت هذه المحادثة بين كريس وهو مدون فيديو من أستراليا مع راكب الدراجة النارية. أنشأ كريس مدونة فيديو أثناء سفره على الدراجة النارية من بانجرماسين إلى بالكبابان، حيث أعرب كريس عن سعادته بمصادفة كشك مخصص للراحة. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
2: Kira-kira 2 jam lagi kita akan tiba di Balikpapan. Sekarang saya ada di daerah Labangka. Asyik, itu ada warung untuk beristirahat. Kebetulan saya lapar. Mari kita lihat menu di sana.

0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم.
1: عشيق عشيق،
0: والتي تعني ممتعة للغاية. سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: عشيق عشيق،
0: والتي تعني ممتعة.
1: عدا عدا،
0: والتي تعني موجود.
1: وارون وارون،
0: والتي تعني كشكن.
1: بريستيراحات بريستيراحات،
0: والتي تعني راحة.
1: آشيك itu ada warung untuk beristirahat. آشيك itu ada warung untuk beristirahat.
0: والتي تعني هذا رائع، يوجد كشكن للراحة. أو إنه ممتع، هناك كشكن للراحة.
1: Dua jam dua jam،
0: والتي تعني ساعتين.
1: Tiba tiba،
0: والتي تعني وصل.
1: Di balik papan di balik papan،
0: والتي تعني في balik papan.
1: Daerah daerah،
0: والتي تعني منطقة.
1: Kebetulan kebetulan،
0: والتي تعني الصدفة.
1: Lapar lapar،
0: والتي تعني جائع.
1: Menu menu،
0: والتي تعني القائمة.

0: في سالف المحادثة سمعتم الجملة.
1: أسيك itu ada warung untuk beristirahat. أسيك itu ada warung untuk beristirahat.
0: مما يعني إنه ممتع، هناك كشك للراحة. وفي تلك الجملة توجد الكلمة
1: أسيك. أسيك
0: بمعنى ممتعة للغاية. كلمة
1: أسيك أسيك
0: تستخدم للتعبير عن شيء يثير الشعور بالبهجة، ألا وهو
1: ada warung untuk beristirahat. Ada warung untuk beristirahat
0: وتعني وجود الكشك للراحة.

0: والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى من استخدام كلمات المداخلة في سياق آخر.
1: Asik, bulan depan saya pergi ke Jepang. Asik, bulan depan saya pergi ke Jepang.
0: والتي تعني إنه أمر ممتع سأذهب الشهر المقبل إلى اليابان.
1: Asik, saya mendapat hadiah. Asik, saya mendapat hadiah.
0: والتي تعني هذا رائع لقد حصلت على مكافأة

0: في اللغة الإندونيسية
1: كلمة
2: عاشق عاشق
1: لها معنيين. أولاً تعمل كمداخلة وتعني سعيد للتعبير عن الشعور بالمتعة، وثانياً تعمل كظرف الفعل بمعنى العمل بكل اهتمام. مثلاً
2: dia sedang asyik mengedit video. Dia sedang asyik mengedit video.
1: والتي تعني إنه مشغول بتحرير مقاطع الفيديو.

0: قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
1: Kira-kira 2 jam lagi kita akan tiba di Balikpapan. Sekarang saya ada di daerah Labangka. Asyik, itu ada warung untuk beristirahat. Kebetulan saya lapar. Mari kita lihat menu di sana.

0: مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، والتي كانت تحت عنوان
1: عشيك عشيك،
0: والتي تعني ممتعة للغاية. نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم بموضوعات أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
1: رانوف،
0: شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.
1: Terima kasih, sampai jumpa.
2: Voice of Indonesia. أيها مستمعي Voice of Indonesia الكرام، حيثما كنتم، لقد قضينا ساعة كاملة معا في بث برنامج صوت إندونيسيا، وإلى هنا ينتهي اليوم لقاؤنا بكم ضمن برامج القسم العربي. فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا، فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، وعبر صفحتنا في الانترنت بالموقع www.voynews.id أو في التطبيق RRE Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعينا الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، وعلى حساب الانستغرام @voy_official. كما يمكنكم أيضا اتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voylistener@gmail.com.